زوي شباب شابين بين افريكان صوتي دهات تنزلين شنت خارين منهم دابون لنوالا واويلي دس ميجا تو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جترة نگو تبو نخي ده جوه چيرو كي اوين گوريا ددل بده كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلي چفتين من دچروسن شونا شورن شفتي تازين ين اسكندرين مزن خلورا شحمرانا عقالا لسري من افكتانا چندايا كوتر خوشکان دي حفنار كامن

سوجن ثي اف ميراتن كوالم نهاتن لچياي شنگالي كومك خنزير تيرن تاوس جخورا براشتني پركين ويدگرين لدوسي تن هوگرين وا پركا بوي حبنار كدلال بجزبه كتنا هي سيرن تي فريالي لسر گولك ميشني جبو سر خدا كم مزه دوجه بدوجه لخولين هستيه تبگرينم حبنار.

0: بيت شويك فوش لازم ماشي يا تم زانيا دي خبر ابو كلا فهمت ده خويا
1: فهمت ده خويا فهمت ده خويا
0: قلت جزيرين سري هر كسي دنين فايتناك تدو ماشي بيا طوال شاشة شكالتا ما بي عربي تروشك واربي يان زبرة زمان بورا صالو مهاتا كي فهم كير تاش بورا كاكر ايرو جمرا يا صبيش ترا يا زمان رجي نكا رابا تدور اخوة ناسك
2: شو ملفاني بجار هات ملفاني بجار اخا خلام تبلبل شو خلامك بين

دول وانا وشا وبمن اخر وانا وشا اي وين صار تاي بابا يسير بي فرداش تي باشير بي هم ويشا وبجير بي من هر توم دويد و اي واي ستاي بابا يسير بي فرداش تو فرشي بي هم ويخندني